0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
4: ريثرو زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: صغبر البيت غلاخة خاصة بغو ساينس ورك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدان دمن هري والدا ياسط قمعينا ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي غو ساينس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: إن آد معذرة لمن قمثة إتلنقوب الطيبوثة ربثة اللغ كاث سندتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثق بياشالي على الأثيرة هاشا عدان لك كيف مخدثة على هدام ما يوثوخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلاً آل اتش أربخة خمشخة اتش أتريتمانيا موضعانوث اغذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتة من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة أنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا

شمال مخبي بدنا قبل نخم شان غدك اخي تمن عندها برسقالة اونتي لبرسقات اخون هاشايت من لبا مصايت اطسي ترين غزط لا اف ام اما خم بتعوي قداها صاعد فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاول.

شمانا مخبه مخوبا تمقرن اللي قاروخن صدرة شمانة اتخكمة برصوبة آني إينا هلبت خكمة من شنينا من داها ألما قد إينوية هيرانة وسندانة آني إينا جو لبواتا وجو صلواتا قد إينوية ناطورة قلشانا وقا صبرايوتا وهلبت بيشنا بريخة وبرخة من سبب انطيرنا لشانا انطيرنا هيايوتا انطيرنا صبرايوتا وينا أخ خاستونا لهي بهرانا جو أمتا آتوريتا أنا متخرنن إينا من جيبات أطهت آوهاتا جو أرمي وأنا تينا مدرة مش خطة خيش الأمريكا ووين أعود خيكما من بليخنا طاما وقما بتأمرنا إيلي ملبانا هانيبال جيوارجس مناخا عربي نمرت سيمونو وميقرأ يوسف إيسايي ومناخ شماشة جوريل مالك داود الجاويلا ومناخ دكتور ويليام بيرويان ومناخ عربي جان مراد خان ومناختا أردخلا بيل سيمونو ومناخ دكتور شمول داود بيرا ومياقرتا شاروكينا ملك داود ومياقرتا روزلين سرجسيان ومناخا خونا ملكو تسنجر ومناخا رابي يوسف بطرس ين يوليوس بطرس ورابي جايكب ميرازيز واردخلا بريدريك بابا خانيان ورابي شمعن بت إيشو باباري وميا قرطة شليانا المداشت وميا قرطة يوليا بطرس ورابي بليمون درمو ومدري مناخا رابي ميخائيل أمير خاص اتقاضى وأسيا سرجس وارتانيان وأردخلا شاروخين خنانيشو ومناخا رابي هرمس عاشوريان وأسيا رابي ين ربخيلا وليام مراد خان وميقرا رامن أمير خاص اتقاضى وأخرى شمانا مخبة ميقرا باكوس أقياني

شمعنا مخبة بتاز خرزن لقامة وبتنزمن إديم يوما بوتخاءات ورايا خقيرة. آقات ورايا خقيرة إلي شمو أسيا هنري أوانيز زادة مهيرة اللايا بقود مشليتة موخة الطلية ويلودة من قمش ورايا الشربت آها أسيا مهيرة ومهمنا آتورايا من جيبت ناي أمتن هلبت بطانة وخمنتا من كل أسيا آتورايا كت أمينايت وينا هيراني قبني أمتن إينا بوت خص خوطة داها همزمتا إيتن هلبت درابة دكاني قد متخرخلو شمان الدنة وبت بيشي متخر مدري جو كتاوة ومنهرق كل من أمتن مخبة شمانة مخبة بوت هذا شمانة مخبة بياشي لمنهرة بالخانت آها أسين أخطوصة من ملتن أسيا هنري بيشة لليدا بشيتة ألبا وتصمو خمشيخة من يما نختا صوبيا إيشو أين إيوات ماتا اتشمشاجين وبابا مناخا آرم أوانيس زادة اد ماتت باباري بأرمي إيران مناخا آرم هلبت قومياتي قوميات التيلون بريشة أمتن من جيبة أسماناي أخرابا كلبتة أمتن عمدي بيتي هلبت رقلن الأطرد إراق كت آها برونة اتوال اشتصرشن من إراق جوجل الأطرى بريتن قمر وقت يولباني وقمت خد إسريشن شريلي جو آها أطرى وهي يبشي تتقلبه وتصمه أربي إطصى ضر الأطرد إيران

وجو شو تابوت نوطة التيمنة أطرة شوريلة البلخانة جو أمديتا ات مهاشار ين مهاشر يمريلا وطاما اتبقلي برث زوجي صبيا وبلاطة اها الزواجة ويلالون تري اطنياتي اتخيي خابرونا بشمت هنري وخابراتا بشمت ربيكا اتكي خياوة جو أطرد أمريكا أسيا هنري كت لتوالي زودة من تري يرخي بوت بلخانة بابي بشلون شدرة لمديتة أبادان وتاما شمان مخبة رحت قميتا ادقريتو قتويلي جو مدرشتة شوشن ورحت تريانا قخشيتا جو مدرشتة رازي ات أبادان هيجي شمان مخبة بشيت تقلبه وتصمه اشتيشتا جوجلن لمديتا التهرن وهاو زلة اللقامة وبرحتة قريتو هالبت جو مدرشتا عند إيوا خد شمت أنديشة أي إيوا بمضبرانوتة إيطلناية وبشيت تقلبه وتصمه شويخة آم بشلة قبيلة جوبث صوبت ملي ين اتيمريلا بهشتي اتقائم جو باوت أسيوتا هالبت ومن بر تمنيشني من بر تمنيشني مشيت تقلبه واتصمه شوي اتصا جوبث صوبت ليمة اتأسيوتا ينت ألمت أسيوتا قد بشلي قبيلة شمانة مخبة لقريتا الليتا من بر إشقلتة قرطيسة أسيوتا الليتا واني وقا مكملتة قريتة وزلة الأطرة بريخة تسويس بشيتة ألبة وتصمو تماني طلا وطاما شمانة مخبة تململة لقريتو مدري بدرغة ترش على يوتا يعني يمرخلا فوق التخصص عين يمريلا هالبت مدري يمريلا صار سبكتلي جو بقوة ادمشليت موخة قد بشلة طامة قبيلة لقريتا قليتا ومن بر اشقلتت قرطيسة شمانة مخبة أسيوتا الليتا قامك ملطة دقريتة زل الأطرة تسويزلن بشيتة ألبة وتصمو تماني طلا وطاما تمم للقريتة بدرغة رش اللايوتا بقود مشليتة موخة وطلية ويلوده

هاي شو معنى مخبة در الأطرة إيران وقوب الصوبة عليمة أسيوتا شوريلة المقروية وهادورة قا أسكلايت آها باوا قا دعطيت آها أسين ويلالة ويلة أو يعني إغدانايا أسيا آتورايا من إيران يعني أختي أمرخ وقمايا وخرايا الوحيد يمرخ له من بر قيامة أطرة مقريلة جوب الصوبة وهرب هاي الضانة بليخة لبقشيوتا جوب ثكريها اتعلي أسكر يعني علي أصغر قد تليتا بث صوبة عليمة أسيوتا وبزة جوب ثكريها ات أبدان هالبت كتئيلة خا من مشو تبه ين شريكة آن جداها أصلايوتا وجومتخا اتشن شمانا مخبة اتبلخانو زودة من شوي قلب كريهة قا أصووتا يعني سرجري وهدريلي وبمهيروتا جرتا ومدري شمانا مخبة قد بيشينا طوي عرابة من ديانه جو مغليات بديو وسبر زونة أطرة إيران وأطروات الدنيا وشركي لجو رابة جميات اتأسي قا يولت مملة هلبت ألماية وبتنسيانو وبالخانو

شمنا مخبئاها أسيا هالبت لش ليلة من خلمطو جو بذكريها ات أبدان وهل إديوم يوما أسيا هنري شق من خبو قا بلخانو وقريتو هالبت اتلا خبا قا ميوزيك وجوآها بأوزة شقيلة لنسيانا ات هالبت مخيتا اترابا مانت الميوزيك ميوزيكال انسترومنت وهاو اتلي شمانا مخبه تربناتي بشمانت ميرن ميرن ومدري ملودي ومرزوج بقائم إيلا أميا قرطا ورنيخا ملك داود تقاويلا برات الشماشة جوري الملك داود ألمس بيرا هاي اتأما أم برزوجو كت إشقالة وباصعياتي اتحيرتا اتخبا جو خيوتو بختامة شمانا مخبئة اتحيرتا اتخبا جو خيوتو بختامة شمانا مخبئة انقيتلا

شما مخب مخب مضق تداموتا اتبرسقالا الى رابا انقيتا اتلن اخنا اجيم يوما هداما رابا واسورنا وانقيتا لقد اوا خدامه ومتخرخ رابا ياها قد هداموتا الى قد السر دولار قد انا ناشت اتوانا من شولا يعني بنشنس يعني اتلن كونسيشن كارد وإلى شتصر دولار قد انا تي برخي بشيتا أنا قيت على جرد ملخلون فوريما وشدرخلون بجلدوتا كمت ماسخ ساب آيا شبتة إلى شبتة راديوثون ات ممبرشيب ممبرشيب درايف أنا قيت على شمانة مخبة أو تليل بضايا دخ مليل فورم يندخ ماسقان الخاص سخطة يندخ أور الانترنت ومل فورم ماسق قريلا المنيانة أطسا أربخة خمسة خأطسا تريد لا أختيق جو ستوديو إديو ين من بر ستوديو ماسق قارقاتي ين تابق بي ين بميقرف يودر ومليل فوريمة ين هلبت أنا قيت لقد بأرخة تريشبل زيت ماسي تبقي بي راديو آتي لخا ال الراديو ديان إلى طلمو أطسا ألبرت ستريت برانزويك ومدري مليل فورم تاما ويبقى لقاته رابع سنة إلى شمان مخبين قاريلون بتلفون تلفون من يانة ستوديو يمان تروشي بهروتا من قيدمتا أطسا قيدمتا يابتيخة وخلصة خمشة عصرتا ماسي مغبريلون المنيانة أطسا أربا خا خمشة خا أطسا تري تمانية أطسا أربا خا خمشة خا أطسا تري تمانية ين ماسي هدية تخيجو ستوديو ماسي قارينا منيانة أطسا أربا خا خمشة خا أطسا تري تلا ومدر مخو من طين منتا من كل آني تينا بورية هدامو تدية وآني تينا بورية خكمة مني قا تريشن نت لاشن اتياني ان

12 پوریلی 14 12 پوریانا رابن قیتل شمان مخبه اه راديو خيال هداموتا كل ملت اتلون هدامه اخنا ديا رابا باصورنا سبب لتلون خبا قد سندي اها برسقانا لتلون خبا قد سندي صبرايوتا لشانا ومانوتا خبا قا كتوتا قا لشانا صبيا سبخنا خا خرزت لنا خا يودا ملبن وباي خامخ لاختي خمي وبشنة باي خامخ لقا جيلد آتي قد آني منبارا شقليلي آها خرزة أنا قيتا لشمانا مخبة أخ متخريت قاريتونا ينعويتون هدامة المنيانة أطسة أربا خا خمشة خا أطسة تريت لا هدية وهل صعد خمشة بتاوخ لخا ين ماسيتون يومانة تروشي بو هروتا ماسيتون قارتون قستوديو أمرتون بيخاوخ منبر يو أس سيريان بروغرام ماسيتون قارتون المنانت أطسة أربخة خمشة خا أطسة تري تمانية

شمانا مخب بتمقروخ الإقاروخون خكمة متلة تي بيشي مبلخة جو دنيا قطوسة كت أطرا اتلة مسالة يانو اتيامرو او مسالة قمعت يمرخلة خا مسالة رومانيا كي يمري خابوشتا لينا بلا رقة من إيلانا آها مسالة إيلي ات رومانيا وخا مسالة خينا إيلي ات سويسرلند سويسرلند آني اتن خا مسالة يمري وت شايش لبيت تشواو بيتو كنتالخ

أو مسألة خينا شو مانا مخبه إلى خا مسألة إنجلسناي يامري أو ناشت لتنزوز جوجيبو ين اتلتلي مفلسي لي مرخلة ياور من بازر ياور بسرهاوة يعني فاست ياورا سبب لتنزوز بيدو بيراخ طوازل بارق أو خا مسألة إنجلسناي

خمس لخينا إيد جابناي مرا اخقر الدو خقلا جورا إنا زري خخقلا سورا خمسة لخينا إلى إتشيناي مرا إدن تتلمصت جخكت لتلوخ خسمباتية قد جخكت لبتخد كانا قزبلت مديانة

خمس لخين لد إيطال نايل كيمري إيدان تت ماسد آتن أجزت خناشا إيدان تا آتن ماسد أجزت إمنا شخيني.

أو مسألة شمانة مخبة إلى مسألة فرنساية يمري إن بيت آتن يطت خا أمتا بيت يطت مدخلة يا أمتا قرد قشقت النقوة

إتخا مسألة خينات أمريكاية هلبت يمريلي ربكاية يخزخ من دياني قتلنا دوس أخشي إقارخ تايتل الدية إقارخ شمة إقارخ أنوان الدية إنا من دياني لنا دوس ومسألة خرى شمانا مخبي قاعد يوم يوما إلى ماريلة أورسنايا يمري خلطة ناشخينة كي مبرقي بوش من خلطة جانن

0: شما را مخبه هلا خبتات خلخوتام تخرج زت دنيا همونا ونخم الله خون وش كله خون خيطرانا من داخل اخنا نخم الله المقروطة قاتو خون وبيوغ بتبقى بيوخون يمتخوشي بتاتي وهل بتهل تبقى بيوخون تملقاتو خون بوشم شينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومني زي اياقو هاول بوشم شينا